باخد دوشنات كبيتي تشوش اللي خانا برفم تشوش هند دوشات برضا فانا رماسك اما كيكم ويتخبرك تكب اخوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غيبيس اخما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ماموتر سخد سانسي برمت سوشي سليف مت اندر صوت الدرك تبو